0: عاد بيع قريب لو يحن عزيز لو يزن هجر البريد لما شاف شيخه كان من الجن كرهت الرزين لما سكرت سكرة من الأرض من الطين ومن الغل وكرهت العظيم من التوب زي كتاب والحروف مش البحر ولا محيط زي الحوض والكهوف زي الوقف على الدل وزي الرقص على الخوف صاحبي انت ميت فهتموت تاني ازاي ها وعشت يوم فهتعيش تاني ليه ها لو فقت يوم فهتفوق تاني فين ها فين الدين فين الدين فين الدين فين الدين
1: دي الدنيا تجيبك تحت من الدول الدنيا تجيبك تحت من الدول الدنيا تجيبك تحت من الدول الدنيا تجيبك تحت من الدول الدنيا تجيبك تحت لما تعوز كل من تاجر الطلاسم بالرموز وعرف سيرتهم من البروز يشوف المكتوب عالجلود فكرهت الشايب من العمر ده طول ما في وقت في حكم وطول ما في دليل في عقم وطول ما في ذنب في لقم وايه يشيل الفضا من القلب يخليك تشوف العطا من السلب لو قفل العيون عن المدح وكره البحر من الملح ولعن في يوم بكى المولود بتعلم عليه من الظهر بتعلم عليه من الأرض

0: محروق روق بنار على قفاعي وانت مسؤول. وانا تجيبك تحت من الطوق شيلة تقيلة تكره بيها الكل جمرة في ايدك تكسر بيها الوص عيلة كبيرة تحلم بيها في قصر انت تجيبك تحت من الطوق تعرف نفسك برا وضع الصال شوفك جديدة تعيد فيها القص تحكي ليها عن الحلو عن المر
1: زي الفل زي الفل زي الفل.